خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ده. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون

عليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

وخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس.

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

سلاما قال سلام

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

بكم إن أتبع إلا ما يوحى.

كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإن صرفنا

داعي الله وآمنوا به يغفر لكم

والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

نور فوق المسرية نوع يشرح حضور جوان حيدربية أنا العصفور فوق المسرية نوع يشرح حضور

الشجرة الشجرة غنيت بالحالي ما يزبهب ما يسعش.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا اذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش
0: علاش نفكر

0: كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: عطف على حزنك يزيك على الشك وعلى شنوح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: عطف على حزنك يزيك على الشك وعلى شنوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مدى الحب مخلص ليك
2: ما تفكرش ما تفكرش
0: حبك حب

0: بعده وين
1: ما تفكر شي ما تفكر شي
0: خفت يا لامك بحبي نتعب الدنيا ونتهنى
1: ما تفكر شي ما تفكر شي
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا
1: ما تفكر شي ما تفكر شي
0: نتمناك تبدا بزان
2: ما تفكر شي ما تفكر
0: نتبدل الدنيا زنا
2: ما تفكر شي ما تفكر
0: وابوابها تتفتح

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى. اجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويليا إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح التفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير، أسعد الله قلوبكم وبارك لكم في يومكم، صباح الأمل الذي يزهر القلوب، وصباح البسمة التي تملأ الدنيا الجميلة، صباح الحياة، صباح الطاقة الإيجابية، وصباح كل ما يجمعنا من إيجابية. صباحكم جميل، صباحكم نقول صباح التوكل على الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يا ربي ابدينا انهارنا ان شاء الله بكل خير، بكل بركة، بكل طاقة إيجابية وبكل توفيق من عند ربي. اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، الموافق ل 15 صفر 1448 هجري. صباحات تتجدد معكم ولقاءات تتجدد، ودائما الموعد يتجدد مع ماتينال اللي توعدت بيها برنامجنا الصباحي نوز وبدل المودة. جمرة رفيقكم من أمام الميكرو معسيسي في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الخيرات يا سي معز، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله تكون لاباس. هوكا الحقيقة قاعدين نستمتع وقاعدين عاملين بون كيف مع الطقس، الحقيقة مزيان ريح. معز يحب السخانة، انت تحب السخانة وتحب تقعد مروح، تحب تحط تقعد تحت الكليماتيزور، انت شتوي بامتياز لكن الصيف كهو. هذاك هو فيه حكمة، فيه منفعة. ايه الرطوبة دي ما في، احنا عنا في مهدية برشا رطوبة، ايه ميديتي كبيرة برشا. صباح الخيرات وصباح ان شاء الله يكون جميل ومزيان للسادة المستمعين، وان شاء الله زدمتم تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا كذلك في صحة جيدة، هذه اهم حاجة ديما. الحمد لله على كل نعم الله، وخاصة الصحة، قولوا ديما اولا الصحة واخيرا الصحة زادة بصراحة. حتى ما بين اولا واخيرا، حتى في الوسط نحطه في الجوهر الموضوع، نحطه صحة. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحكيو شطوتنا، وباش نحكيو على شاطئ البرادعة، الشاطئ اللي في البرادعة العالية. اليوم باش نحكيو عليه وناخذ اكثر تفاصيل عليه، وندلوا المهدية المزيانة اليوم. كذلك باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف علي بافون. علي بافون اليوم باش نحكيو على المياه. احنا ديما نقولوا المياه في الفنادق ما تقصش، اليوم شهادة مغايرة من علي بافون. اقعدوا في الاستماع ونسمعوا اكثر تفاصيل، على خاطر مشكلة الماء راهي سي ان بو بارتو. اللي عنده باشا واللي عنده البديل سلكها، اللي ما عندوش بديل هنا المشكل وهنا المعضلة. وفي انتظار دائما، احنا في انتظار مسؤول يتصل، في انتظار مسؤول يقبل باش يكون معانا، وديما احنا نحاولوا وديما نكونوا معاكم، نحبوا نعطيكم المعلومة كما هي. واللي حاصل في مدينة المهدية وفي ولاية المهدية ككل لازم الحقيقة شوية توضيح اكيد من اهل الاختصاص. ايام تنشيطية بالغضابنا باش نحكيوا عليها شوية، وتكون منورتنا بحضورها مدام مريم. كي نقول مريم نقول مريم الكتاني، نقول اكيد تفاصيل مميزة على الايام اللي كانت بالغضابنا، باش نرجع عليها ونحكي عليها، واكيد باش ينورونا بالحضور اكثر من منشط اليوم. الانشطة الصيفية والسياحة الشبابية، تنشيط الشباب على الشاطئ، كانت ايام 23 24 25 و 26 جويلية 2026. ونعرفوا ان البرنامج الوطني هذايا يشهد الشواطئ الكل بخطيكما. حكينا على المهدية، حكينا على رجيش، اليوم نحكيو على غضابنا. معسيسي شنو حضرت لنا اون اتوندون؟ نقراو التفاعلات والتعليق، غنية باش نخرجوا بها اكيد.
1: محمد
0: الجاموسي، خطوة خطوة هذيك يا معليها. نتصور يعجبك، عندنا برشا ما حطيناش جاموسي. نو يعطيك الصحة على الاختيارات، يعطيك الصحة يا لا نحكي على ديما على الصباح، يعني نحكي ديما على الغناية اللي نخرجوا بها. نهاركم زين ونور وسرور وبركات. منعم عجيش، شكرا ليك سي منعم على الاسكندراني، صباح الفل. والياسمين وبالتوفيق اختي قمرة وسي معز، شكرا ليك سي علالة، تحية صباحية لكم وتحية لكل المتابعين الأوفياء. سي توفيق العكرمي نورتنا بالحضور وبطلتك المزيانة، شكرا ليك سي توفيق. وأكيد مواصلين معاكم أعزائي المستمعين، والفاصل الموسيقي وراجعين بعدها.

مواصلين معكم 8:25 دقيقة ونشوفوا أحوال طقسنا لليوم. سحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية وطقس يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتكون الحرارة في انخفاض طفيف تكون بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات وتتراوح درجات القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:39 دقيقة، الظهر نص نهار و33 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة بالنسبة للمغرب، 7:31 دقيقة، أما العشاء 9:11 دقيقة. شروق الشمس 5:22 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:29 دقيقة. مواصلين معكم، فاصل وراجعين. Mr. Bombastic, we are the Bombastic, romantic, fantastic lover.

0: رجعنا كمان جديد ومواصلين معاكم 8:52 دقيقة ونشوفوا أبراجنا وحظوظنا وطاقتنا الإيجابية. البداية تكون مع الحمل، استثمار مميز واستثمار للمهارات هنا اللي باش يخلينا نمشي ونخمو شنو شي يصير للحمل، مصدر دخل إضافي نتيجة التعب والمجهود هذية باش يكون الجرأة مطلوبة، التخطيط الجيد موجود كذلك، لكن رد بالك من الاندفاع يا ثور باش تكون الأمور الكل سوية وأمورك تكون كيما أنت تحب على أحسن ما يرام. حظ سعيد لك. الثور العمل لليامات ذوبا يتطلب منك شوية تجديد ونخرجوا من التقليدي، خلينا نخرجوا من الأساليب التقليدية ومن الخدمة التقليدية وكل ما هو معتاد، هات جديد، جيب الأفكار جديدة وخلينا ننطلقوا ونشوفوا بداية جديدة يا ثورة. كي نقول جوزاء نقول الحقيقة قاعد ناجح وفترة مميزة للجوزاء، إبداع. الجوزاء عنده ميزة، يرقد ويقوم بفكرة مميزة، يرقد ويقول باش نعمل لك الحاجة ويبدع فيها وديما يبتكر راهو وديما يجيب الأفكار اللي نقوله والله تبارك الله عليه كيفاش جات البال والفكرة هذيك. إبا المهارات التواصلية هذية والمهارات المميزة اللي عند الجوزاء تكون لك المفتاح السحري ليامات هذوما وباش تخليك متألق، مش متألق فقط، شتخليك زادة تحل بيبان كانت مسكرة بالنسبة ليك يا جوزاء، وبرشة حاجات مميزة باش تكون داخلة في حياتك، برشة زادة فلوس باش تجي وتتنفنف يا جوزاء. السرطان، إنسانيتك اليوم الحقيقة تطغى. الإنسانية بالنسبة للسرطان مش تحذر وتغيب، أما ساعات يكون جدي برشا وعقليني ياسر ويمشي ياسر بمخه، وساعات الجانب الإنساني من غير ما يخمم يسخف برشا، يعدي ينسى حاجات، يتغاضى زادة على حاجات. إيبا اليوم الميزة هذية اللي باش تكون مميزة بالنسبة لك أنت تخليك الإنسان المثالي والإنسان المحبوب والإنسان اللي لا مثيل له في محيطك كامل. الأسد تحس اللي الأوضاع المالية تعبة، نطمنك تحسن في الأوضاع المالية يا أسد. وأخيرا هو يحس، ما لا يحس، جاي الخير جاي الخير، ما تستعجلش، فقط واحدة واحدة وما نستعجلوش ديما على الرزق. فكر في الادخار، خمم باش تخبي حوايجها تحت راسك، خاطر نعرفوا الأسد كي تجيه الفلوس يبدأ يصرف يمين ويسار، ما يخممش في غدوة وما مخممش يخبي حاجة وما يخممش زادة انه هو الفلوس هذيك ينجم يعمل بها حاجة تعود عليه بالفايدة. يبان الكوتي هذية ما تنساوهاش، وخاصة التواضع. رانا ساعات كي ما نعطيوش وظننا وما نسمعوش، ما اسموش اللي اني لا نحب نعمل كان الا في مخي، الطرف المقابل يقول لك هذا يا حقرني يا ياسر مضروب في روحه وما يحبش. نو، نبعدوا على الحكايات هذوما ونسمعوا الناس الكل ونعطيو زادة وظننا باش نسمعوا اكل نصيحة اللي ما يجيكش عجب تعود عليك بالمنفعة. الأسد ارتحنا منه، علاش؟ خاطر جايتو الفلوس. اللي بعده يزين سعده كما يقولوا. العذراء، استمر في العمل بنفس النسق يا عذراء. علاش؟ الاوضاع تبدو هكا ظاهريا تبدو عاديه، تبدو حاجه عاديه، ونخدموا الروح ونخدموا الروح، ايبا المفاجات الساره وراءك الحاجه العاديه اللي انت تشوف فيها، خاطر انت قاعد تخدم بنسق مميز. ورد بالك ترخ كمل، على خاطر فما برشا مفاجات مزيانه، وكي نقول مفاجات، مفاجات ماليه بالنسبه للعذراء. الميزان، فرص الحقيقة في العمل تكون مزيانة برشا، والميزان قاعد يحاول يحقق الاتزان اللي يسعى له عنده مدة. ما زلت ما وصلتش للهدف يا ميزان، بديت لكن تقدم خطوة وتقف. هنا المطلوب منك انك تواجه كل ما هو انت بالنسبة ليك ما هوش عادي، وتواجه كل خيار بالنسبة ليك ماكش راضي عليه، وتواجه حياتك كيما انت تحب تواجهها باش تحسنها اكيد، وباش تكون انت في القمة يا ميزان كيما متعودين. وحاجة اخرى، راهي الخدمة ما تنسيكش في العائلة، رد بالك. كي نقول الحقيقة عقرب نقول أجواء مميزة الحقيقة، إي بورتون ثم شوية ضغوطات، نبشرك باش نخرجوا شوية ما الضغوطات هذية، والأجواء باش تخدمك أخيرا، باش تكون أنت يا عقرب باش تكون مرتاح نفسيا، وتكون زادة أمورك عال العال. ثقة بالنفس، ثقتك بروحك اللي ساعات تتزعزع واغلب الاحيان تقول لا مانيش باش نكمل، هذيك اللي باش تكون طاغيه، ومعها هي باش تحقق الاهداف اللي انت تسعى لها عندك مده. يا قوس انا ملحنا، رد بالك يا قوس، ليامات هذو ما يلزمك ترد بالك برشا، يلزمك تحل عينيك قد ما تنجم، تحل وذنيك قد ما تنجم. كل شيء لازم يكون في خدمة المصلحة، علاش؟ خاطر جايتك فرص برشا يزمك تستغلها، وكل حاجة باش تجيك راك انت المشكلة هنا، المشكلة متاع القوس باش يخاف باش يتردد، ايبا ما يلزمش هنا تردد، لازم برشا تفاؤل وبرشا امل، وكل فرصة يقول هذه لعل، ايبا كي تقول لعل باذن الله تسلك لك يا قوس، وخاصة حضورك القوي، عندك حضور معناها في كل خدمة انت تحط بصمة، وهذا هو المهم اللي باش يخليك ناجح. نجم نقول لك اللي الفترة مزينة برشا قادم عليها، اخدم على روحك وربي معاك، قولوا ربي قويك، احنا ساعات نقولوا ربي قويك علاش لا. برافو يعطيكم الصحة. بالنسبة للقوس وكل اللي برج قوس امرأة او رجل، الجدية مسيرة نحو النجاح المهني، والحقيقة قاعدة تسير بخطوات ثابتة. المسيرة هذية اللي قاعد انت تخدم فيها مش تهزك زادة المسار مادي، المسار المادي هذية النجاح المهني راهو باش يرجع لك بالمادة، كل نجاح مهني انت تحقق فيه راهو وراه حويجة، فما مكافئات، فما حويجة جايتك هكا على غفلة، وتتوج بترقية يا جدي، ومكانتك الاجتماعية باش تكون مرموقة برشا، خاطرك خدام، خاطرك قلب سليم، وخاصة منضبط.
1: شكر روحه تعدى تو،
0: تعدى توتا وشكر روحه الدلو. الحقيقة فترة حافلة، كي نقول فترة حافلة الحفلاتك اللي نستناو فيها الكل عند الدلو، صح عليك يا دلو، فترة قادم عليها بكلها هكا احنا نقولوا تنعوش، علاش تنعوش؟ ما هوش يزهو وترب، لي فترة تحمل لك برشا ازدهار وتخليك في لقاءات متميزة، كل قاعدة باش تشرب فيها قهوة راك باش تخرج بفايدة، كان ما خرجتش برشا فوائد، ايبا الحظوظ الكل معاك ليامات هذوما، نجم نقول لك استمتع قد ما انت تنجم، وكستايل اللي تلوجوا عليه شي تملاه راهو باذن الله باش يتملاه، غير انت اخدم وبر. الحوت فما اليوم حدث، فما ابداع، فما تغييرات كبيره في حياه الحوت، اخيرا تحسوا كليك في المده اللي فاتت، وكل من يقرب له ما يقولش فيه حتى كلمه خير، ابان فاق على روحه عنده مده، لكن النتائج رانا ما نحصدوهاش توت شويت، لازمنا نخدمو نتعبو بعد نحصدو النتائج. هذا بالضبط اللي صاير لك يا حوت مع الخدمه اللي انت قاعد تخدم فيها، واخيرا حليت عينيك وقلت مستقبلي قبل كل شيء، ان شاء الله حظ سعيد وربي معاك وفترات مميزه قادم عليها. وليدة ري طلع علينا ميناء الشابة الجميلة، صباح الأنوار يا فنان، يقول صباح الورد وصباح النور، هيا برا عاد شي اخترقيات وجدية حافل عنده، فهمتني علاش اني نحكي على الجدية؟ هيا خاطر وليد قاعد يتفرج علينا، هيا سيدي هدي حمودة يلوج على برجك السطل، صباح النور والسرور والورد المنثور يا جمورة، الدلو البارح كانت الخدمة والمال ما توجي عاد المال تو، احنا تقعد نخدمو ناخذ الفلوس تتسويتها شوية، صبر عاد اصبر شوية تو بإذن الله، حتى الواحد يخدم شهر كامل وبعد ياخو شهرية، ما يخدش كل يوم شهرية راه، ان شاء الله ربي يجيب الخير، فترات إيجابية ذكرني يا هادي.

وين واصلين معاكم؟ نحط الرحال اليوم في شط العالية ونحكيه على البريدعة من ولاية المهدية. البريدعة مدينة ساحلية تقع على بعد 20 كيلومتر جنوب المهدية، يبلغ عدد سكانها حوالي 12,000 شخص على مساحة 4,105 هكتار. البريدعة عرفت باسمها القديم وهي البحيرة العالية، وهو الاسم الذي تداولته الخرائط القديمة، وهذا نسبة لما جاء في كتاب المولدي فروج البريدعة في التاريخ والذاكرة. والكتاب يحكي على البريدعة وهي حكاية قرية ساحلية تسكن المكان والزمان. بالرجوع لعدة مراجع اكتشف الكاتب معنى كلمة بريدعة وهو العرش، والبريدعة تنتمي إلى قبيلة المثاليث ثم تفرعت إلى عدة برادع أي عروش. في شاطئ العالية ونحكيه على البريدعة، سنة 2016 تم الكشف عن كنز لا يقدر بثمن ولا مثيل له بالعالم، هو تمثال مريم العذراء وعلى جوانبها سبع ملائكة. هو كبير الحجم ومن الذهب الخالص ومرصع بالياقوت، وكتبت عليه وقتها الصحف برشا، يعني تداولت وقتها الصحف برشا. فما وفر في المنطقة هذه من ناحية الثروة السمكية منطقة أثرية بالبريدعة معروفة، فما آثار من العهد القرطاجي والروماني، الحصن العسكري الصغير اللي يتبع جيوش حنبال، فما مخازن الأطعمة كانت تحت الأرض، وفما كذلك كانوا يصبروا الأسماك إنذاك. نفق تحت الماء هو عبارة عن سرداب يفتح السرداب هذايا على البحر. شاطئ العالية شاطئ مميز، وشاطئ العالية يعتبر منطقة خضراء وعذراء حيث لا يوجد مباني، ما فما حتى شيء خلاف البحر، بحر الساحر والغابة الشاسعة، فما شراكة متبادلة ما بين البحر والطبيعة وراحة البال والتاريخ العريق. شاطئ ولا أروع من هذا، سحر خاص، صفاوة في المياه والرمال الذهبية اللي تقولك إيجا امشي عليها، غابة كبيرة شاسعة خضراء تشبه ياسر لشاطئ لغضابنا أوكي، لكن يقعد اسمه شاطئ العالية المزيان. من أهم مطالب أهالي البريدعة إحداث مسلك سياحي بالعالية، باش يكون المشي للشاطئ هذايا سهل وفي متناول الجميع. قبل ما نقول لكم نخليكم مع أحلى الأغاني والفواصل، نحب نحيي صديقي حاتم لشهب اللي مدني برشا معلومات تاريخية وبرشا معلومات صحيحة. شكرا ومواصلين معكم.

0: C'est la pub. Édition spéciale fille Qasem Maarif du Sahel. Et les loges de la Fariet des promos توصل حتى 50% Shopping Expo معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروبة على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى، إجا بحذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، صباح إن شاء الله يكون فيه خير وبكل بركة وخير. 9:39 دقيقة مواصلين معكم، وباقي مشكلة الماء وباقي مشكلة الحقيقة الانقطاعات المتكررة من الماء. اليوم نخرج من المناطق العادية نمشي للمناطق السياحية ونشوف أحوال المناطق السياحية. معنا على الهاتف سي علي بافون إطار سيمي بنزل. ألو صباح الأنوار سي علي.
1: أهلا بيك، صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع أمسام.
0: شكرا لك سي علي، نورتنا، يعطيك صحة. سي علي أنت إطار سيمي بنزل، دونك تخدم بنزل، دونك أحوال النزل بالنسبة لنا ديما واضحة، وأحنا الدارج والعادي واللي نعرفوه اللي يقولك الماء كيقص عزون ما يقصش، صحيح ولا غلط؟
1: هو في الحقيقة هذا هو اللي يروجوا فيه. هذا هو اللي يروجوا فيه، وهذا اللي قاعد معناتها الناس كل تداولوا يقص الماء، علاش ما يقصش على الزون توريستيك، ولا علاش ما يقصش على الزوتيل ولا كل. لكن في الحقيقة انه يقص الماء مدام يقص الماء، لكن كيما تعرف اللي الوكلة بالقانون يلزم يكون عندهم باش اللي هو معناتها باش كبير متاع ماء، خزان مائي يلزم يدوم 24 ساعة، معناتها يهز طاقة استيعاب متاع الكونتيتي دو كليون اللي عندك يمشيهم 24 ساعة باش تقدر لها كيصير عطب فني في الماء في التزود بالماء. دونك تنجم تكون عندك انت باشا وحاضرة يمشيك 24 ساعة، هذا
0: كان مش اكثر ساعة ليا
1: بيان سور. انت طاقة الاستيعاب وانت قداش عندك طاقة الاستيعاب نتاعك، ينجم يكون لوتيل مليان يهزك حتى اقل
0: فوالا والا اكثر، انت فوالا
1: ولا اكثر بيان سور ولا ينجم يشدك حتى اكثر.
0: دونك فما شروط معينة وهنا باش نزيد ندعم كلامك اللي معلومة خذيناها من السوناد، اللي اليوم ما تنجم تبني وتيل او ما تبني عمار الا ما يكون عندك بشر
1: عندك
0: فوالا. دونك الماء كي تحلو في المناطق السياحيه كان في عماره راهو تابع البشاو، كان بالنسبه للوتيل مش معناها الوتيل ما يقصوش عليه الماء، لكن عنده ريزيرف وعنده حلول بديله.
1: بيان سور
0: دونك معلومه يلزمها توضح،
1: وعنده المضخات نتاعو اللي توصل
0: فوالا.
1: دونك بالنسبه للناس ما تعرفش المعلومه هذه، هذاك علاش هو كي يبدا في يوتيل ولا كي يبدا، دونك يقول لك الماء ما يقصش في
0: ما يقصش عليها ويلزم ما يقصش
1: فوالا. لهنا لو تحكي على قطاع سياحي اللي يمثل وجه البلاد
0: اكزاكتومون،
1: ما نحكيوش راهو لهنا ما فماش انانيه، كي نقولوا راهو وجه البلاد، راهو وجه تونس معناتها. راهو انت كي تقص الماء ولا تقص الضوء راهو في وجه تونس، راهو احنا كمسؤولين مباشرين مع الحرفاء نحشموا باش نفسروا لهم، ما تنجمش اصلا تفسر له تقول له راهو في بلادي يقص عليا الضوء او عندنا مشاكل متاع ماء، ما تنجمش تقولها.
0: اي
1: للوطنيه اللي عندك وللهيبه اللي متاع البلاد ما تنجمش تعلنها وتقولها ديريكتومون. مالوريزمون نبداو نلقاو في اعذار هكا جوش دروات باش نجموا نعديو رواحنا، باش نجم الحريف، خاطر الحريف كان يسمع انه فما قسام ضوء ولا قسام ماء هنا باش يدخل في هستيريا، ولا كان يخلص مش مشكلته
0: ويقول لك امورك فوالا، ويقول لك السنه جيت عام الجاي ما عادش
1: نجيك فوالا. بصراحة أنا من المنظور هنا نحب نطلق صيحة فزع للقطاع السياحي. القطاع اللي قاعد بصراحة ما نعرفوش، هو السؤال انه الضرب الممنهج على السياحة اسكو هو بفعل يفاعل ولا ولا ولا شنو السؤال، ما ولا شنو نحبوا نفهموا معاه.
0: هو
1: اللي تشوف انت حتى كي يرجع الدوبي نتاعو ما يعبيلكش الباشاو اللي كنا نحكيو عليه.
0: اي
1: هنا مشكلة كبيرة، خاطر انت يقصوا عليه اكزامبل في الليل ويسيبوا لك في النهار باش يتملى البشاو نتاعك، وكيبدا الديبي ضعيف ما ينجمش
0: الاستعمال يكثر من قبل الحرفاء، دونك تل فاسون ما عادش البشاو يتملى وما عادش كيما نقولوا ياخذ الريزيرف نتاعو، يعني ياخذ الكمية
1: كي تسيب انت الديبي ضعيف كيفاش باش يتملى البشاو؟
0: دونك هنا النقطة اللي باش نبداو بها. دونك هنا راه مش كان على الناس العادية وخليني نقول الأحياء العادية أو المدن العادية، راه المناطق السياحية يقص فيها الماء. وانت اليوم سعلي باش تحكي لنا على مشكلة الماء بالنزل. اليوم انتوما حتى الوتلة اليوم ما عادش تلقى ماء،
1: مشكلة الماء ومشكلة الضوء، حتى الضوء قصر
0: في بالي،
1: حتى الضوء قصر على على الوتلة. وتعرفوا زادة للوتلة عندهم جروبات، معناتها يقص الضوء
0: أي.
1: يخدم الجروب الهوموجين اللي هو ينجم معناتها، لكن الجروب ما يخدم لك شوتيل كامل، يخدم لك الفريجو نتاع الكوجينة اللي الماكلة
0: لازم في اللازم،
1: اللازم في اللازم للريسبسيون، يخدم لك الانفورماتيك، يخدم لك سيستم معناتها حوايج لازمين مهمين، لكن يخدم لكش كلوماتيزور في شامبر اكزامبل.
0: اي
1: دونك لهنا العباد لازم تفهم
0: اي
1: انه راهو في قصان الضوء مذرة صافي، كسسوا للمواطن العادي كسسوا كيف للنزل. لهنا السؤال المطروح زاد فما مشكلة أكثر من هذا.
0: إيه.
1: الفضلات في النزول مش قاعدة تتهز مدام.
0: يعني البلدية مهيش قائمة بالواجب، مهيش الكاميون يهز الفضلات، مش نورمال مو يدخلوا لكم من المكان المخصص.
1: إيه نورمال مو المعمول به هو إنه يجيوا كل يوم يهزوا الفضلات، وهذا
0: في وقت معين.
1: بمقابل بينسور بش الناس اللي تسمع فيها ويقول شو عاملين عليهم من زي. كده زادة في الخدمات متاعهم لازم يكون هكا. لكن انت كتيح للكاميون طان مدام، انت كمسؤول يزمك تتصرف
0: صحيح،
1: مش تخسر عليهم على غالب طاح طان هاو نشوفه، هاو قاعدين نشوفه فاش تشوف كتبات اللي انت حشكم الكوبال الفضلات كتبات وتعرف الكمية متاعها
0: متاع فندق
1: استيعاب متاع 1000 ولا 1200 ولا 1400 ولا حتى 1000 واكثر 1600 واكثر.
0: سعلي هي بوبالة في الدار كتبات تعمل فارعة خلي وتي يا فرانشما، ومع الصيف والروايح اللي اي
1: دونك انت يجي انمو شنو نفسرها، وبعد انت تطلع تعمل انسا انسبكسيون شنو اللي عملته انت للوتلة وشنو الاضافة اللي قدمتها، مش انت بعد حاسبهم شنو الاضافة اللي صارت، انت كمسؤول شنو الاضافة اللي عملتها. سمعني معناتها نجم نحط اي واحد نجم يعمل رياكسيون هذيك يقول لك على غل الكميون تحطان وهو قاعدين نشوفه هاو بش وكل التطمينات هذيك،
0: يقول لك انت شوف الحل البديل.
1: اما حل شوف شنو الحل البديل،
0: جست نناقش فيك يعني راه
1: نتلهبك ليوناتي وبال بال بال بال بالشيء اللي عندي، ولا نتلهلك بالكميون نتاعك. لهنا فريمون فما حاجات لازم تتحكي فيها، لازم تتحكي فيها، خاطر بصراحه وكاني ضرب ومنهج. لهنا كيف نحكيو على مشكله انتو النواقص اللي موجوده اللي ما تلقاهمش باش توفرهم للكليون،
0: كيما
1: السوق اللي كيما البوست ميكس اكزومبل، تو سكي غاز، تعرف اللي الهوتيل يخدموا بالفيت نتاع دو غير والفيت نتاع الغازوز وكل شيء مش موجودين في السوق مدام.
0: ايه
1: مش موجودين. انت كي تقص عليا الماء نتلز باش نجيب ماء باش نجيب نشري بالكوامل نتاعو باللي سيترنات وكل شيء، قداش باش يتكلف، قداش باش يتكلف الماء. تعرف تاع شهر ماء يوصل اكثر من 100 مليون
0: اي خاطر طاقه استيعاب كبيره. اي
1: انت كي ما نلقاش اني فيت نتاع جازوز اللي هو متوفر وليش معناتها المعمل ولا ما فماش في السوق، ممكن نتلز باش نشري دبوسه باش نسربي بالدبابس، الفرق متاع السعر بعيد برشا، كيفاش باش تعيش؟ لهنا فما برشا مشاكل عديدة وعديدة جدا.
0: انت توا لخصت لنا ابرزها اهم حاجة. اي هي الحقيقة هي سعلي راهو تونس كاملة تعاني، وإحنا تونس كاملة تعبين، عانينا من الضوء، عانينا برشا معناها مخلفات كبيرة، وفما ناس راهي ضرت في مشاريعها، ضرت معناها في أرزاقها، الضوء راهو عمل كارثة كبيرة، الماء زاد كيف، وهنا إحنا المواطن العادي اللي مسؤول على دار وتجهيزات عادية يقول لك راني عييت ومنين باش نعوض، هنا زاد ميزانية النزل قداش هنا اليوم باش تولي خسارة. الو
1: فوالا فوالا فوالا لهنا مدام عديد من المشاكل. عديد يعني جبت لك توا على البوست ميكس، لكن برشا سلعة مفقودة فينا. لكن انت لهناك منهج متاع دولة تخدم انت التوريزم متاعك، وتعرف انه القطاع السياحي يمثل 5.1% من المدخول الاجمالي اللي هو فاتت 8 مليار دينار في 2025. هناك يتخدموا يا اخويا ما تخدموش. احنا كنا من اقوى البلدان اللي روجوا للسياحه في العالم، في العالم من اقوى لي ديستيناسيون في العالم. مالوريزمون هاو بلدان شقيقه باش نبدا لها فاتتنا بعشرات السنين اللي كانت ناس تتعلم من عنا نحنا. فاتتنا علاش؟ خاطر تو سامبلومون المنهج نتاع الدوله موش معاون. قاعدين يضربوا في التوريزم وكاني بيه معناتها ما نعرفش قطاع معناتها ما يسموش يكون في تونس. راهو توريزم، راهو كولتور، راهو توريزم، راهو ايماج دو مارك. راهو قبل كي نخرجوا لبرا نقولوا لهم تونيزيا وير ار يو فروم، فروم تونيزيا، يقول لك اندونيزيا. لا بابا، تونيزيا تو الناس ولا تعرف تونس، تو ولات الناس ما نحكيوش على الكاليتي اللي معناتها نتاع دي كليون اللي كانت تجينا واللي ولات تجينا.
0: اي تبدلت الكاليتي، تبدلت برشا برشا.
1: علاش؟ علاش تبدلت الكاليتي مدام؟
0: اكيد من الخدمات.
1: علاش؟ يعطيك الصحة.
0: اكيد من الخدمات
1: اللي هي منها السلع المقطوعة ومنها المنهج نتاع الدولة اللي موجه للسياحة والخدمات السياحية. دونك لهنا يلزمنا نسألوا رواحنا، يلزمنا نشوفوا اسكو احنا نحبوا نكملوا فيه القطاع ده ولا ما نكملوش، خاطر فما برشا اطارات تخمم سيريوزمون انها تخلي القطاع ده وتمشي تشوف حاجة اخرى.
0: يعني هنا انت تحكي على وتلة مهدة انها تسكر، ونعرف كيل قديش عنده أبار طاقة الاستيعاب هنا متاع الحرفاء واللي يجيونا. اسكو نحكي سياحة داخلية أم سياحة خارجية، هنا زاد الوتلة شوف قديش يخدم، شوف قديش يحل من عائلات. هنا شوف كيف يسكر نزل وحيد قديش من عائلة مورد الرزق متاعها باش يقف. هنا اختي
1: بيان سور الناس قاعده، شوف قداش من عائله قاعده، شوف قداش من خدام قاعد يخدم.
0: فوالا احنا في الموسم السياحي
1: هذوما اللي ديريكت راهو نحكي لك الخضار والجزار اللي هبط السلعه والارتيزانا.
0: الشبكه كامله، الشبكه كامله تخدم
1: راهو. لكن هنا انت في ضرب السياحه بصراحه، انت ضرب للاقتصاد التونسي راهو.
0: هو تحسه مش ضرب السياحه، اما احنا عايشين وضع للاسف اللي مس القطاعات الكل. واليوم السياحة كانت تمست، احنا شفنا فكل الثورة، شفنا قديش السياحة عانيت، شفنا قديش الديار تسكرت، قلنا قديش عباد راهي ما عادش تخدم. معناها ما صدقنا تنفسنا شوية، معناها ما صدقنا الأمور بدأت ترجع واحدة واحدة. إبا السيستم الماء، سيستم الضوء، زيد الزبلة سامحني في الكلمة، البوبيلة ما تتهزش، هذا الكل ماهوش في صالح القطاع السياحي.
1: كيف كيف زاد لوبن سكاي؟ علاش ما تعملش في تونس؟ لوبن سكاي باش يخدم بالكدا باش يعاون بالكدا. سؤال
0: صحيح،
1: وين وصلنا فيه؟ علاش ما تعملش؟ شكون اللي معرض فيه؟ معناتها العديد من العديد المشاكل اللي قاعده في القطاع السياحي، وكأني بها ضرب ممنهج للقطاع السياحي.
0: هنا ردوا بالنا
1: يلزم المسؤولين ونوجه لهم لهنا معناتها نداء.
0: تفضل.
1: انهم يتلهاو، انهم يتلهاو بالقطاع السياحي. نوجه زادة كيف كيف لرئاسة الدولة والحكومة يلزمهم يتلهاو بالقطاع السياحي. صحيح عنا مشاكل كبيرة في البلاد، وعنا معناتها برشا حاجات طابة قوسين وأدنى أهم، لكن القطاع السياحي يا أخي راهو ميزانية تونس،
0: راهو
1: يمثل معناتها أهم مصادر الدخل في تونس. حب من حب وكره من كره. راهو السياحة قاعدة تمشي كل نهار، كل عام نقولوا هاو سنة خير، والتو اللي نجمنا نعملوا خير قاعدة توخر بالتوالي.
0: لازمنا حل،
1: لازم يسمعوا الكلام هذا، إنه السياحة قاعدة توخر بالتوالي. أوروزمون من ألطف الله ثم عباد قاعدة تخدم قلب ورب، وقاعدة لا يتنجح في المواسم السياحية متاعها وتخدم على الإيماج دو مارك متاعها. لكن بصراحة نقولها إنه الدولة مش قادرة تعاون، المسؤولين ما همش قادرين يعاونوا.
0: سعلين نتيجة يعني الاضطرابات الأخيرة مديعة الكهرباء، قطع الكهرباء وقطع الماء، فما تشكيات يعني صارت، فما حدة، فما مشاكل في بار اكزومبل في النزل اللي أنت تخدم فيه.
1: والله في النزل اللي نخدم فيه شركة هي ككل، لكن صارت بحدانا اكزومبل، احنا ما صارتناش والحمد لله تعديناها ونجمنا معناتها كل، لكن فما نزل بحدانا
0: في نزل آخر ايه؟
1: هبط وعلم انه باش يكون قطان نتاع ضوء في وقت معين، وعلم الكليونات نتاعو.
0: ايه؟
1: ما نجمش نحكي لك شنو اللي صار في النزل معناتها،
0: خاطر انقطاع الكهرباء ماهوش مربوط بوقت هنا.
1: لهنا هو النزل اعلم الكليونات انه باش يكون فما انقطاعات،
0: فما انقطاعات ايه
1: في وقت معين، جست اعلمهم باش ايه؟ يكونوا في علمهم شراو
0: الدنيا كلات بعضها
1: عن نطاقنا باش يكون فما انقطاع. ما عندكش فكره شنو اللي صار، ما عندكش فكره الفوضى اللي صار.
0: ما قبلوش،
1: يقول لك اني دافع فلوسي،
0: اني
1: جيت قاصص امورك، انت عندك مشاكل في دولتك، عندك مشاكل في اوتيلك امورك. اني بالنسبة لي اني عبارة انت داخل الرستوران سبورتي،
0: اي
1: تخلص انت منو وبعد تدخل يقول لك ما فماش حوت، ما فماش لحم، ما فماش شربة،
0: ما فماش ماكلة،
1: ما فماش ماكلة يا جمدة، تعمل
0: اليوم منزوم
1: فما شوية لايت، ما فماش ماكلة.
0: فلا فلا فلا
1: انت شنو يكون معناتها الاكسام تاعك.
0: واضح واضح واضح سعلي،
1: بالضبط. معناتها لهنا صراحة يزم مفيقه مهدية المسكير وسوسة نفس المشاكل، المسؤولين
0: الشريط الساحلي الكل،
1: الشريط الساحلي الكل لازمهم يفيقوا، لازمهم يتلهوا شوية بالوتلة متاح لوتيل، راه مش بيجي تبعت فيه الفامي متاعك ولا بيجي تصيف فيه انت ولا بيجي تدخل كأنك معناتها وعن لوتيل، راه فيه خدمة كبيرة برشا وفيه مسؤوليات كبيرة.
0: لا هو الواجهة الحقيقة يعتبر واجهة مهمة جدا الحقيقة، لوتيل يمثل السياحة ككل. يوم كان اني عملت سيجور في لوتيل وروحت فرحانة باش نعطي نوت للبلاد هذيك اللي هي مميزة ونشجع، اون فوا اني روحت مغشه ولا روحت ما عجبني شيء اكيد باش نشجعهم ويقول لك البلاد هذيك ما عادش تمشي لها، وهذا خطير.
1: صحيح
0: خطير.
1: صحيح. احنا نتعرضوا حتى المشاكل من نوع انه يخرجوا من نزل ويمشيوا ويتوجهوا للديكريسيون في مالجام قروان في ديبسايد، يشوفوا الفضلات البنائيه المتراكمه ويشوفوا معناتها الفضلات اللي مطيشه والدبابس اللي مطيشه، يجيو يقولوا لنا علاش البلاد مسخه. سؤال اللي بصراحة ما نطلوش إجابة، ديما السؤال كي تسألني هذا ندخل معناتها في
0: يوجع خاطر ما تنجمش تجاوب. اكزاكتومون، بلادنا راهي عزيزة علينا وماذا بينا تكون ديما لاباس وفي أحسن بلا. إي تفضل.
1: إنه يحط لك نوت خايبة على خاطر البوبال برا في الشارع،
0: أي نجم
1: يعني ينجموا، ما عندي ساعة تدخل
0: ينجموا. سعلي ساعات سيشوار في البيت ما يخدمش، يقول لك لا البيت كل شيء ما دام ما عيش بتنيش، معناها هذا هو للأسف، ويلزمنا رانا بالحق نصلحه كل ما يلزمه يتصلح باش ما يفوتنا شيء، ولو مينيموم ما نزيدوش نخسره أكثر من هكا. يعطيك الصحة سعلي، نورتنا اليوم، يعطيك الصحة على اللفتة المهمة هذه على خاطر القطاع السياحي مهم برشا. بدينا مشكلة الماء ووضحنا، شكرا لك على التدخل على خاطر أنت اليوم وضحت لنا بما انك ترسمي بنزل اللي الماء راه يقص كيما الناس الكل وفي البلايص الكل، الا انه الوتله راهم مجبورين باش يكون عندهم اكزاكتومون، سينو ما السناد ما تسيبلكش الماء كان ما تعملش الحلول هذه. يبقى هذا اهم بالحق نقطه اليوم، زاد باش نوضحوا الراي العام وباش نزيدوا اليوم نزيدوا ناكدوا على النقطه هذه، راهو الماء يقص على الناس الكل سواسيا، فماش واحد يقص عليه الماء وواحد لا. يعطيك الصحه سعلي، نورتنا، شكرا لك.
1: شكرا
0: والى اللقاء. مازلنا موصلين معاكم اكيد، فاصل موسيقي وراجعين.
2: سبيسيال في قصر معارض
0: الساحل. إلا لو في النفريات دي بخمو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى وجاب حذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
3: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: ام اف ام اتنعش
1: اتنعش.
2: يا نور بدل الهون
0: على الام اف
3: ام. واصلنا معكم اعزائي المستمعين، صباح الانوار، صباح النشاط، صباح الحياه الصيفيه الجميله. اجواء حلوه كانت في الغضبنا، باش نرجعوا نحكيوا فيها ضمن البرنامج الوطني للانشطه الصيفيه والسياحه الشبابيه، تنشيط الشباب على الشواطئ. وهنا باش نحكيوا على شاطئ الغضبنا بالذات، شاطئ الغضبنا اللي فيه برشا ميزات الحقيقه، اللي يتميز كي انت تقعد فيه تنسى انت وين، تنسى انت شكون. فريمون شاطئ مميز. اليوم باش نرحب ب زوز ضيوف مهمين برشا بالنسبة لنا احنا. علاش؟ على خاطر اليوم باش يعطيونا لمحة مميزة ولمحة مهمة على دار الشباب بالغضبنا. ودار الشباب بالغضبنا كما نعرفوا تضم برشا منشطين. اليوم مريم الكتاني استاذ اول مميز شباب وطفولة ومنشطة بدار الشباب بالغضبنا تنورنا، ونقول لها صباح الانوار على سلامة.
4: صباح النور اختي قمرة، مرحبا بيك، ميرسي بوكو على الاستضافة الحلوة، وان شاء الله نعديو مع بعضنا وقيت حلو.
3: يعطيك الصحة، شكرا ليك مريم. مجيت وحدك. هشام بلقاسم أستاذ أول مميز شباب وطفولة كذلك ومنشط بدار الشباب لغضبنا، عسلامة ونورتنا، صباح الأنوار عاد.
5: صباح الخير، مرحبا بكم، عايشك، شكرا مدام جمال على الاستضافة، مرحبا بمستمعين نرى أفهم
3: MFM.
5: MFM.
3: مرحبا بيك. منورنا يا سي هشام، وإن شاء الله يا ربي. منارة باج فيسبوكية بأكيد زملائنا نحيوهم يخدموا فيها، لكن MFM الإذاعة الشهوية الأولى والوحيدة بالمهدية. صباح الأنوار يا سي هشام مرة أخرى، شحوال لغضابنا.
5: الحمد لله، الحمد لله، لغضابنا بخير وناسا بخير وفعلا
3: يا ربي يا ربي.
5: الجو صيفي وممتاز،
3: جيتونا من صلب الأجواء الحقيقة، من صلب الأجواء الجميلة باش تبثولنا الطاقة الحلوة والأيام التنشيطية المميزة اللي كانوا فيها دار الشباب بالغضابنا.
4: دار الشباب بالغضابنا كما قلت برشا ناس ما يعرفوش اللي لغضابنا فيها دار الشباب. الحقيقة هي منطقة سكنية تضم أكثر من 5000 ساكن. شاطئ لغضابنا الناس الكل تعرف شاطئ لغضابنا الحقيقة، تعريف أي صف كوف، فيها ميزون جون، فيها دار شباب، وتعتبر المتنفس الوحيد للشباب والأهالي والمتساكنين. ذاك علاش خاصة في الصيف أنشطتنا ركزوها للمصطفين، لشبابنا وليداتنا وأهلينا بالغضابنا، هكا باش ينحيوا تخاك متاع عام كامل متاع قراية متاع بطبيعة في خلال السنة الشبابية. بطبيعة عنا تدخلات، عدة تدخلات، أما مش كيما البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ، عنده صبغة خاصة الحقيقة. هو كيما قلت يندرج ضمن الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية، برنامج وطني. البرنامج الفرعي هو تنشيط الشباب على الشواطئ، هذه دورته الثانية. خدمنا الدورة الأولى في 2024 وهذه الدورة الثانية، يمتد على مدى 4 أيام من 23 إلى 26 جويلية. سيتي بريفو نهارين برك، أما تحت طلب المتساكنين والأهالي زدنا مددنا شوية، على خاطر فتنك بالحديث أني وصديقي هشام أنه لغضابنا عندهم صبغة خاصة نهار أو السوق نهار 25 جويلية. لغضابنا تحتفل به بشكل آخر مميز، بعيد على الحاجات اللي عرفناها على الشماريخ وعلى الحاجات هذيك الكل،
3: حاجات أخرى
4: تنبع من التراث 100% تراثية. تلقى لغضابنا الكل نهار 25 جويلية نهار أوسو، الناس الكل في البحر، الناس الكل تبات غادي، والناس الكل طيب عصيدة في الصباح. والكرموس
3: ركز لي في أوسو طيب عصيدة
4: يوم أوسو نهار 25 جويلية.
3: عصيدة هذيك اللي احنا نعرفوها،
5: كل واحد كيش يعمل العصيدة، كل واحد كيش يطيب
4: عصيدة بيضة، عصيدة بالمرق، المهم
3: عصيدة،
4: المهم عصيدة.
3: ها في عصيدة بيضة هيك ولا نعرفوا العصيدة البيضة هذيك هي الدارجة عنا، وهذيك اللي
5: واحد عندك فما برشا حاجات معناها اللي هما يرحلوا قبل أوسو بأربع خمس أيام ويمشوا اللي يمشوا بشكل يومي معناها البحر، وإلا يخيموا غاديك يعني أربع وخمس أيام
3: عادي
5: أوسو فهمتني؟ يعني فهم اللي قد جمع في 15 أيام كل واحد كيفاش، وكل شيء يصير غادي في طورهم غادي، يعني يعيشوا يومهم كامل يقضيوه غادي، فهمتني؟ يعني حاجة دي أنه نحن من قبل من قديم معناها، فهمتني؟ من قبل كانوا نهار أوس ويعملوا احتفالات، يعملوا عرس تقليدي ويعملوا جحفة ويعملوا عندهم الجو نتاعهم وكل. نقصة العادة هذه شوية بتحكم برشا يمشي لإيطاليا، ولات العائلات مشتتة شوية وكل شيء، دونك تويكا حاب يعاودوا يحيوا الحاجة هذه
4: من خلال
5: دار الشباب ومن خلال برنامج الوطني تشيت شباب عشا وطن، اللي هو برنامج توضع معناها بشراكة مع الشباب المؤسسة بصفة بدرجة أولى، اللي هم بعدين أهل المنطقة والمجتمع المدني اللي ننشطوا معهم بشكل يعني دولي حسب كل حسب أنشطة نبرمجوها على امتداد السنة شبابي.
3: كيفاش كان النشاط الصيفي هذايا؟ كيفاش كانت الأيام التنشيطية هذوما؟ كان تحكين عليهم أكثر مدام مريم.
4: هي بدأت قلت لك هذه دورتها الثانية باش نربطوا الخيوط مع بعضها، نكمل لك نهار أوسو الغضبانية الكل بعد فطور الصباح العصيدة بالعسل والعصيدة بأنواعها، الناس كلها طيب الحم القعود
3: اي
4: بالكسرة الشعير بالهريسة بسلطة المشوية، دونك كما قال صديقي هشام يحيو في التراث قبل فبالخيل وبكل نظرا لي تقدم الوقت والجينيراسيون اختلفت اندثرت شوية العادة هذه.
3: أي؟
4: كيفاش رجعت؟ رجعت مع دار الشباب في دورة 2024، كانت عنا نهارين من وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الشباب والرياضة بالمهدية، عنا يومين لتنشيط الشباب على الشواطئ وحطينا فقراتنا وسيبون. تدخل المجتمع المدني المحلي بالغضابنا اللي هما الحقيقة كلمة حق تقال، واقفين بلادهم بالكدي بالكدي بالكدي ماديا ومعنويا وبالأفكار وباللي تتصوروا أنتي، اجتمعوا معنا دقوا علينا الباب مرحبا بيهم، كلموا صولات وكلموا سي مهدي الغضاب بشكل كل
3: المندوب
4: مندوب شباب الرياضة متاعنا، باش زدنا نهارين أخرين باش دخلنا نهار 26 نهار 25 جويلية في ضمن برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ لإحياء التراث الغضبني لإحياء العادات اللي اندثرت عندها مدة،
3: عطيتوها روح جديدة،
4: عطيناها روح جديدة وعودنا حيناها.
3: هي
4: دونك نحكي لك على البرنامج
3: نتاعنا.
4: عملنا 4 أيام، يوم 23 هو كان يوم الافتتاح، الافتتاح كان بالفرقة النحاسية الرجالية متاع المهدية، الموزيكا متاع المهدية،
5: موزيكا
4: اللي موزيكا احنا
5: موزيكا مقبل معناها.
4: الدورة الأولى كانت بماجوريت طقس رهلي، لازم شوية
3: تغيير، لاحظت زادة ماجوريت طقس رهلي قاعدة تبارك الله ديرجة
5: طابنا، جبناها مرتين في مناسبات، المناسبة الأولى اللي هي تنشيط الشواطئ وجبناها في مناسبة ثانية عملنا ماراثون في الغضابنا، عملنا
3: اكزاكتومون.
4: سنة حبينا نخرج شوية من النماطية ونبدلوا شوية، اقترحنا الموزيكا نتاعنا نتاع المهدي حكم اني مهدويه ما نخدم في الغضابنا من 2011، دونك بنت المنطقه اوتوماتيكوم وليد
3: مهديه شاب
4: كل كيف
3: كلها بلادنا المزيانه.
4: يعطيهم الصحه زاد سي عادل الصفر، الحقيقه مشي عملنا الافتتاح بالموزيكا. النهار الاول كان فما مسابقات وورشات، اول مسابقه انطلقنا بها جمع النفايات.
3: اي يعطيكم الصحه، حمله مميزه. نظفتوا البلاصة اللي باش تعملوا فيها الأيام التنشيطية.
5: زاد بدوز معناها يومين كل معناها بشكل دوري عملناها كل نصف شهرية، بديت شهر نصف شهر جوان وبديت شهر جويلية عملنا حملات عمل تطوعي بالشباب دار شباب مجتمع مدني اللي لمينا فيها يعني نفايات بلاستيكية في البلاصة فيها وفي الأحواز نتاعها
3: يعني مشطوا براتيكمون المنطقة كاملة اللي باش يصير فيها الأيامات هذوما،
5: وهو عصفورين وحجر واحد كما قلنا يعني حضرنا البلاصة منها، هذا تحسيس بأهمية المحافظة على
3: شباب وشركتوا للشباب شركتوا للصغار
4: الشباب الكل والصغيرات اللي في المنطقة مع هشام عملوا دو غراند جورني الحقيقه. وشبابنا ذاك فريق العمل نتاعنا يستحق منا اسمع عبارات الشكر والتقدير الحقيقه، خاطر ولادنا ما شاء الله عليهم عمل صدقا.
3: قداش تقريب المشاركين؟ قداش كانوا؟
4: عمل جبار، اربع ولادات سته، نقولوا احنا جروب دو ويد
3: ايه؟ عملوا عمل لموا بعضهم
4: جبار.
3: معناها كي نقول اربعه براتيكمون سته خدموا خدمه 20 على حسب
5: هم
3: كلامك
5: انت. هم فريق العمل في 10 اشخاص
3: اي
5: بون، ساعات يتخلف واحد هيك ظروف خاطر فما شكون يخدم، اما حتى الاولاد اللي ماهمش معناها
3: مشاركين
5: يعني نهارتها اللي يقدر شباب يكونوا معنا في نشاط غاديك يكونوا سند لنا في نشاط في كل شيء،
3: وانهم
5: يكونوا على عين كان يكونوا حاضرين.
4: اولادنا لقيناهم غادي اللي كانوا يجوا معنا في النوادي وكبروا وعرسوا ومشاو لايطاليا وشافوا حياتهم، لقيناهم معنا
3: زيد
4: معنا.
5: فما اللي جا من ايطاليا، فما اللي كل واحد يعني ظروف
4: بالحق
3: محلها اللحمه المزيانه والله.
4: اذا قلت لك كانت عندنا مسابقه في جمع النفايات مع مش مع المصطفين والوليدات لكل اللي في الشط، رانا نحكيو على شط فيه تعرف انت شط الغضب
3: ما شاء الله
4: ما شاء الله. معنا كانت عندنا ورشه نتاع ريسيكلاج اللي لما دناه خذينا راس كناه سواديزون هو فقط للتوعية، أما عملنا ورشة متاع ريسيكلاج ورشة متاع
3: تقريب. كيفاش كانت الورشة هذه؟ كي ناقة دبوسة شنو نردها؟ أفكار أفكار بسيلش خان فيدو العبيد
4: الأفكار. أعطيناهم فكرة، سألناهم سؤال علاش نلقاو برشة بيبس وما نلقاوش لبوشو؟ علاش؟ على خاطر اللي بوشو ما يترسكلوش
3: على
4: كان البلاستيك يترسكل. دونك اللي بلاستيك خليناه في لي ساك بوبيل نتاعو.
3: أيه.
4: لي بوشون خذينا عملنا بهم مع صديقتنا اسماء العميري اختيزون في المهدي مشات معنا مشكوره، عملنا بهم هكا دي بتيت موتيف كيما دوده كيما حاجه.
3: أيه.
4: شيخوا عليها بالسياره. أيه. منو فيه معنا نقول
3: ايه ايه ايه
4: شون هذوك ما نلوحوهمش نجمو نعملو بهم برشا حوايج مزيان.
3: برافو برافو، حاجه من الحاجات المميزه.
4: أيه. ايه وعملت لنا زادا اسماء ورشه البراعات اليدويه اللي بغاسلي اللي صنعوه
3: قاعدين نشوفوا في التصاور ديجا.
4: أي. واللي يربحوهم هم الشباب المشارك في جمع النساء،
3: يعني نصنع
4: ونربح
3: نعمل ورشة اي في نفس الوقت اللي صنعته باش يكون ريكومبونس اي كادو. برافو يعطيكم الصحه.
5: كلهم خذاه وجاه
3: كل خذا كل روح وفرحانين
5: كل النشاط نتاعهم وفرحانين. ديجا نشوف في التصاور هذا اسمع عملوا امبيونس كبيره وبعد عملت معها حتى دي دونس يعني حلقات وكله.
3: برافو
5: يعطيك الصحه، هي عندها روح خفيفه هكا ما صغيرات وتحب
4: الحقيقه. مدام اسم العماري استدعيناها في تراث كي عملنا تظاهره التراث في دار الشباب كي عجبها الجو رجعت قالت نمشي معاكم مره اخرى.
3: اي نعاود نعاود.
4: وكانت عندنا اليوم الاول زاد ورشه نتاع رسم مع مدام هدى الخميري في المدرسه الابتدائيه بالغضابنا، هذه زاد المشاركه الثانيه معنا الحقيقه. ناخذوا 3 متر كيكه نتاع قماش وترسم لهم. التيم نتاعنا كان البيئه والمحافظه على البيئه والسلحفات البحريه والكل. ترسم لهم وكل وليدات يلونوهم وخرجنا في الاخر بوند
5: فريسك كبيره معناها فاهم
4: كل خليناها شعار الدوره معناها معلقه على امتداد 4 ايام.
3: برافو.
4: وكانت انطلاق البوليبيتش الكره الطائره الشاطئيه رجال ونساء
5: للعموم، يعني اللي حب يلعب كره طايره تفضل الاستاد موجود، فما اطار شبابي وشباب مشرفين على الدوره. معناها الدوره معناها ما كناش نصورها باش ننجح بالطريقه هذيك. 4 ايام بريسك استاد
3: تبارك الله
5: من قبل النشاط بساعتين ثلاثه والعباد تلعب حتى كش العشره نتاع الليل ديجا نخليوها هذيك الاستاد موجود حتى معناها العباد تلعب. وشاركت برشا فرق معناها يعني مجموعه كبيره وإناث وذكور
3: نكهة الألعاب هذه ما تبدأ فيها نكهة وجو إلا على الشواطئ إلا على البحر.
5: النشاط بتاع كرة طائرة مع فما عرض موسيقي وإلا فما تنشيط إذاعي وصحبة أمبيونس كبيرة برشا معناها.
3: في بليش تنشيط إذاعي ولا راني جيت عملت لكم شوية شوية جو إن شاء الله مرحبا
5: بيك. مع مدام مريم متعصق بدو
3: إن شاء الله
5: الدورة الجاية إن شاء الله
3: إن شاء الله
5: معنا في الإذاعي مدام مريم مدام زوجة تنشيط الإذاعي وتقديم الفقرات
3: حفلتوها يعني.
5: حالة وزعنا الأدوار حسب معنا زملاء آخرين معنا تركية عزيزة معنا سي مكرم العايب سي عبد الكريم جحدور مدير المؤسسة زاد قدور سي مصطفى بن عمر زاد متفقد عام الشباب اللي هو حضر معنا وكمعنا التظاهرة هذية
3: صحة
5: المندوبية الجهوية الشباب الرياضة
3: أكيد
5: هي بسرحة شيء دون نشكر مسكل
3: دونك من نهاري رديناها عرس تاع 4 ايام ما شاء الله حمام وحنا صغيره وحنا كبيره وليله دخول هكا ولا في اليوم الختامي مش كان عندنا
5: اليوم الثاني ما تعدت اليوم الاول قدمنا اليوم الثاني
4: اليوم الثاني عندك هشام اوكي دونك اليوم الثاني سميناها يوم البحر خاطر مشينا كنا لابسين لي مايو لخاطر كنا باش نبرقوا في الماء دونك عملناها العاب الكل للصغيرات العاب شاطئيه كانت غنيه جدا اشرف عليها هشام يعطيه الصحه والكلنا مع بعضنا اكيب برك الحقيقه احنا من نفرقوا ليتاش باش تتعدل الامور مزيانه معنا نخدموا الناس كل يد واحده كان عندنا سباق القوارب بيسك الغضابنا عندهم البحر وعندهم شصايد الفليك الصغار مجموعات كل قارب فيه اثنين دونك انطلقت سباق القوارب كانت عنده امبيونس ياسر
3: تصور تصور اجواء مميزه
5: عطي
3: عدينا معزي
5: بالمجداف واللي مشاو اللي عملوا السباق هم الشباب الاغلبيه بتاعهم الدور شباب ولا ساعات تلقى شباب معاه بوه كل شيء
3: ما ضاعوش لاباس
5: عملناها نحن هي تحفيزيه وفيها جو اكثر من واحد وكانت المرافقه نتاع سباق القوارب بتطل يعني على البحر اللي هو عمل باساج على الشط كامل بتبلوا بعدين استنى في القوارب لين وصلوا
3: لين وصلوا وجاءوا ورجعوا
5: وكانت جو مميز معناها الحقيقه
3: يعطيكم الصحه والله
5: شاركت تقريبا 7 أو 8 قوارب فهمتني معهم اسكي يعني اللي هو تبعهم السويفين تاعهم على
3: افكار الانشطه هذيا كيفاش استوحيتوها خاطر مش بالحق راهو سؤال بالحق مش
5: هي بناء
3: هي تحس مشتركة معني
5: هي بناء كل واحد يحط شوية كل واحد شوية
3: هيا اش قولك هيا نزيد
4: وقت اللي نقعد مع بعضنا يجينا برنامج ونقعد مع بعضنا سيختو احنا 2024 كان يونيك الحقيقة في المهدية وحكي عليه السي منير الغضار الحقيقة متميز جدا وفريد من نوعه وجيب الصبغة سي مهدي الغضاب عفوا صبغة جديدة دونك بنينا عليه شو معنى بنينا عليه معناها خدينا الفقرات نجدوا اللي باش نجدوا ونزيدوا اللي باش نزيدوا
3: فوالا يعني ما كانتش اقتراحات من الشباب اللي عندكم من عندكم انتوما
5: اقتراحات من الشباب دوره الفوليه هذه مش
3: شباب
5: سامحني سباق قوارب مش شباب الالعاب الشاطئيه مش شباب
3: يعني من لعبه تقليديه او نشاط تقليدي او ورشه تقليديه كما الناس الكل تعرفها انتوما عملتوا حاجه اكسبسيونيل
5: احنا البرمجه نتاعنا في دور الشباب سواء على في برنامج وطن تشيت الشواطئ والا برمجه على مدة السنه هي رغبه الشباب يعني اي نشاط نعملوه مش نحن برغبتنا نحن صحيح نحن عندنا معناها تكوين وعندنا في مجالات متعدده كل شيء مي الاغلبيه مشيو رغبه الشباب بصح تكون برمجه حصه في نشاط معين وكل شيء انت تحضر الاداء اليومي نتاعك تحضر الحصه نتاعك تنشيطيه ويجي الشباب يقول لك اليوم انا مانيش بر ما عنديش لون في باش نعمل مثلا نشاط رياضي نحب مش عارفه نخرج كذا نحن على ضوء هذاك
3: نبرمجوا ونقسموا
5: يعطيكم الصحة
3: باش ترضيوا جميع الاذواق وجميع الاقتراحات
4: مثال صغير انه نهار تاوسو الجروب دو ترافاي اللي معانا مثلا قال لنا مدام سوش قولكم عندي بيت شعر نجيب نصبها
5: بيت الشعر بعد حطت في الايام الاخرى قبل 3 جور من الاجتماع الاخراني نتاع مع فريق
3: يعني
5: العمل
3: يعني قبلتوها الفكره سير لو شون
5: مع فريق العمل وسام
4: محمود
5: وسام محمود
4: احسن الشباب والفريق الكل
5: فريق كل سالم عمر كلهم الاولاد كل ميسان
4: فايزه ذكرى الكل
5: ريان العزيز برشا كل
4: يعني
5: احنا سمينا تو باش نساو باش نتيحوا في حاجه
4: لا والله
3: اتونسيون راك تنسى يصير لك مشكلة
4: إذا شبابي يسمع فيها تو يعرف أني قديش نحبه نحبه نحبه إذا كان نسيت راهو من باب السهو فقط راهو الكل في قلبي وعزيز علي
3: تراك متاع ميكرو ما تاخذوش برشا على الأسماء هاي سي أني لطفتها يعني من عندي إيه
4: بيت شعر كنت نشوف فيها
3: إيه محليها
4: هديك جات من وحي اللحظة ويسام الوليد جروب دو ترافاي كيف عرف احنا شنو باش نعملوا قال تيا عندي بيت شعر شقولكم مشاو قبل بليله هو سي هشام بحكم هشام
3: معنا
4: حقيقه وتعبوا برشا برشا
3: نتصور مجهود كبير هنا هو عرس، قلت لك شي عرس
4: هذايا نهار 26 هذا نهار الاختتام، اما نهار 25 نهار 26 نهار 25 هو زاد احنا نسميه ديما هذيك اني وبنتي صورونا مشات معنا نتفرج
3: اللي يسمع فينا في الراديو رانا قاعدين ديجا نحطوا في الفيديوهات ونتصوروا قاعدين نتفاعلوا ديجا للي انتريسي يدخل.
4: اي نحكي لك على تخوب سلطان نهار 25 جويلي نهار اوسو هو كان احنا سميناه العرس الغضبني بامتياز. كان فما طبال الدوار بعد شوف تصور الحقيقه بالتوني نتاعهم احلاهم
3: تعداو هما توا يتعاودوا ايه
4: الجحفه بنيه في الجحفه ما شاء الله عليها فروسيه عرب فروسيه كانت مرابحه بالحق ما بين احنا اني وزميلتي زهره خذينا تاج تاع التنشيط الاذاعي دونك باش نجمنا نجلبوا المصطفين بطبيعه ونحطوا البرنامج في اطار ويعرفوا دوك وايساجيو يحضروا معانا. كانت عندنا زحمه كبيره باش الناس كل تتفرج في
3: ما شاء الله
4: الفروسيه والطبخ
3: ما يوقف فما حضور ايه.
4: وكانت عندنا زاده فكره دار الشباب مسابقه في الاكلاء في الدورة الأولى عملنا أكلة بحرية قلت لك نحبوا نجدوا بالطبيعة بويسك هما مشهورين بالحم القعود نهار أوسو اخترنا التام يكون الحم قعود المتسابقات
5: لو كان عرس عرس بل وجحم
4: الحم وليمة يا غيبتك
3: أنا راني تزينت بالعربي وجيت يا لطيف
4: شاركوا الحقيقة المتسابقات طيبوا في ديارهم وجابوا أطباق وأصناف ما شاء الله تو تشوفها
3: ما شاء الله
4: أشرفت عليهم الشيف ابتسام بالحاج من الشابة باش نعطيو المهمة نعطيو المهمة اللي هي
5: تقييم
4: أكاديمية مصداقية الكل بالنسبة لنا يعرفوا الكل رابحين وكان جوائز قيمة الحقيقة وكان يوم جميل جدا هيك مدام تو نحكيو عليهم بعد خاطر ماهمش يشوفوا في التصاور احنا برك لهنا
3: ايه ايه ميساج قاعدين يتعداو راهو اللي يشوف فينا على الفيسبوك راهو قاعد يشوف في التصاور ايه.
4: اليوم الختامي كان تروب فرقة سلطان فرقة سلطان من
3: جحفة
4: شفت الجحفة هذاك الطبال
5: هكا سباق القوارب مادام هكا تشوف فيه ديزاين قدامك
3: ايه اكزاكتومون قاعدين يتعداو محليهم ايه محليهم ايه.
4: اليوم الختامي ديما يكون رسمي شويه توزيع الجوائز على المتسابقين شهائد المشاركه اللي شاركوا معنا ما حالفهمش الحظ تكريم فريق العمل
3: يعطيكم الصحة
4: مع أخونا أمير بشيخ فرج هو زميلنا ويخدم في تروب فرقة سلطان جانا كثير خصيصا الحقيقة
5: هو زميلنا وقاري معنا من بير البي دونك عنده تروب سلطان ويخدم يعني
4: مع صديقه
3: يعطيهم الصحة برافو
4: عداو زاد عرس آخر معناها مزيان برشا الحقيقة عملوا جو نهارتها وكرمنا مشاركينا وفايزينا
3: طائرات ورقية زادة شفتها
4: طائرات ورقية زادة زميلتنا مدام أمال عميرة تنشط في الجمعية الوطنية الجمعية التونسية للطائرات الورقية جات وعملت زينة السماء لغضابنا
3: ما شاء الله
4: محلاها
5: ما شاء الله معنا طائرات ورقية
3: أجمل ما فما بالحق الطائرات الورقية الإنسان يشيخ عليها وهي تطير ويبدأ يتبع فيها من بلاصة لبلاصة
5: تشوف الأولياء معاهم صغيرات يطيروا فيك طائرات وتشوف
3: مكان شيخنا نشيخ
5: شي الأولياء يشيخ الكبار يتعاركوا باش ياخذ طيارة باش يعمل طيارة
3: ذاك دم
5: فجو كبير برشا
3: وبصراحة احنا في صغرنا ما عشناش هيك ما كانتش فما أنشطة كيما هيك
4: مظلمين كنا احنا
3: هوية احنا بصراحة ظلمتونا في عهدنا
5: نشكروا الجمعية بتاع التونسية للطائرة الورقية مدام أمال عميرة وعندنا زميلتنا زاد ألفة عياري
3: أي
5: يعني هم زملاء ديما ما شاء الله بين البيت مش تلقاهم معنا في المجالات الكل
4: على
5: من حيروش بحول الله
3: ما شاء الله يعني الايام هذوما من نهارين ولا اربع ايام ما شاء الله يعطيكم الصحه ومن شويه افكار الى تبارك الله برنامج زاخر ولا عرس غضابني خليني نقول
5: ديجا حتى انتباع في المنطقه وفي الواحد يعني من قبل هو الدور اللي خذ صداه المره دي زاد اكثر وكل شيء الناس الكل تشكرنا الكل فرحانه بدلنا الجو في البلاد حينا شط يعني بعبيد خرجت من الروتين اليومي انك تعوم وتروح فما
3: العام الجاي فما ايام تنشيطيه
5: ان شاء الله كان هينا ربي معناها ان شاء الله فما ديما حتى
3: مدام الدوره الاولى 24 في سنة 2024 احنا في 26
5: ان شاء الله كل عام
4: ونحن في 2025 لي ظروفها في العمل
3: هذاك علاش سألت على عام الجاي
5: دار شباب دار شباب الغضاب ديما تعمل تظاهرات كبيرة يعني سواء في التراث سواء في الرياضة سواء في
3: لكن الأيام هذوما على خاطر رغم قساوة الطقس نهار 25 هراوس وريح ما لاحظت اللي هو خدمكم بالنسبة للطائرات الورقية خدمكم خدمة مميزة كيفاش عملتوا في الأجواء الأخرين معناها كومي
5: الأجواء الأخرين كان تنظيم وعملنا نحن البلاصة باش نخدموا فيها عملنا لها يعني نحن نقول تأمين باللي بارير جبناه من البلدات
3: فوالا تأمنتوا البلاصة ما كلها هواء تراب راهو ينجم
5: عملنا جبنا يعني
3: خاطر الريح ينجم
5: لازم الكل
3: يعني وبرافو يعطيكم الصحة
5: يعني تنظيم
3: قريتوا الحساب الكل
5: صارت الدورة في ظروف طيبة ما فماش حتى حاجة يعني خايبة صارت الحمد لله يا ربي معناها الفقرات كل بريسك 99% خدمت في ظروف متميزة وشات مشاركة وفما يعني رغبة كبيرة وفما
3: برافو
5: بون عندنا تقييم عندنا جلسة تقييمية مع الشباب مع الواحد مش يصير إن شاء الله قريب
3: شوفوا شنو ولا مشاش شنو ولا ما مشاش شنو الباهي
4: وفي الإطار مشكورين مشكورة معتمدية الشاب سي أبو بكر سي مليكة أبو بكر
3: أعطي كلمة الختام
4: أي كلمة الختام نحب نشكر الساعة بيان سور مندوبية الشباب والرياضة اللي أتاحت لنا الفرصة باش نخدموا برنامج الفرع تنشيط شباب على
5: الشباط
4: يعني المجتمع المدني المحلي بالغضابنا اللي 50-50 معناها خادم حتى في اجتماعاتنا والكل ديما حاضر معنا دار شباب رشاشة أمنتنا عرض دار ثقافة رشاشة عفوا أمنتنا عرض فرجوي معتمدية الشابة زادة سي مليك أبو بكر اللي حضر واكب اليوم الأول واليوم الأخير الأمن الأمن الحقيقة زادة كان حاضر معنا والحماية وفما حد آخر شو نقوله هشام نسيته
3: ذكر
5: نشكر بالله ذكرتم هذيكم الكل ديجا المندوبية اللي أشكرناها
4: البلدية سامحني البلدية نتاع الشاب على توفير لي بارير باش
5: نسكروا فيهم مشكورين قبل يعني تظاهرة وبعد تظاهرة وهذيك عملها يوم
3: فيها نحن بارك الله فيك
4: شكر خاص كما قال هشام الجروب دو ترافاي نتاعنا ولا المتساكنين ما نعرفش كان نذكر ولا سي معز اللبل الحقيقة اللي تعرفوا الظروف انه قص علينا الضوء احنا ناخذ من البركة نتاع نقولوا
5: بركة علينا الضوء جبنا دو جروب نتاع ضوء
3: اي باش نسالكم راه حقيقة على الحاجات هذوما فرونشمون خاطر مشيت معاكم في الكوتي الايجابية خاطر هذيك الظرف عشناه تونس كاملة عشته الله غالب ظرف استثنائي الله لا يعاود
4: يعني طاقة الناس الكل
3: فوالا
4: اخونا معز جاب لنا الجروب يعطي الصحة في ساعة اون ريكوبيغي باش
3: فوالا خاصة كي تظلم الدنيا يلزمكم والموسيقى والجو
5: نشكر الزملاء الكل اللي هما شاركوا خاطر هما بالحق نحن ظهرنا تو حكينا في راديو
3: لا اليوم جيتوا باسم دار الشباب بالغضب باسمهم الكل تفضل
5: نذكرهم يعني هم
3: من حقك من حقك
5: نحن بو هلا هشام وزهرة هشام ومريم
3: شادو صحيح في زهرة ايه
5: زهرة
4: صديقتنا وكنت معي في
5: شعب الكريم جحدور مدير مؤسسة مدام ترقية عزيزة سي مكرم بالعايبة شكون آخر سي مكرم أسمى حداد زميلتنا اسمها حبيبه
4: اسمع باش تقول قداش تخدم الواحد يخفي دار شباب
3: ما شاء الله
5: نقول لك خاطر هما نحن
3: مجهود مش نتاع شخص او شخصين او ثلاثه
5: اللي نخدم مديحه سعيد معنا زميلتنا الاداريه شكون اخر
4: على خاطر هشام عرفته معناها زملائنا مرحبا بهم نظرا لظروف معينه في مؤسساتهم التحقوا بينا
3: نعطيهم الصحه لكل من ساهم في نجاح الايام هذوما يعطيهم الف صحه بالعكس
5: انا حضر وقال في المباهي ولا عطى
3: برافو يعطيك الصحه
5: برك يعطي صح
3: عاش نصفخوا عليك تو سي هشام على خاطر بالحق ايام مميزه الف مبروك نجاحها وان شاء الله من تألق الى تألق ودار شباب بالغضابنا ما تغيبوش علينا
4: ان شاء الله
3: يجيو بحذانا
4: ان شاء الله
3: وجيبوا جديدكم وجيبوا احكيوا على دار شباب الغضابنا على خاطرك شي احنا رانا منطقه نحبوها برشا برشا برشا ونعتزوا بها في المهديه وهي راهي تعتبر منطقة سياحية بامتياز زادة كيف كيف. دونك مريم الكتاني نورتنا اليوم، أستاذ أول مميز شباب طفولة ومنشطة بدار شباب لغضابنا، وسي هشام بالقاسم كذلك أستاذ أول مميز شباب وطفولة ومنشط بدار الشباب لغضابنا، نورتونا مرة أخرى. يعطيكم الصحة على الحضور
4: أما فهم على الاستضافة الحلوة. ميرسي أختي قمرة،
3: منورين يعيشك وبابنا محلول ليكم أكيد. معسيسي يعطيك الصحة حتى أنت، شنو شكرك؟ شكرا سي معز، ميرسي بوكو. سادة المستمعين نوض وبدل المود لليوم، وفي إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة ومود جديد وصباح مميز جديد. يا ربي هل علينا بالبركة والخير، خليكم في أحسن حال. بعد شوية زميلي خليفة سويح في صوت من لا صوت له. إلى اللقاء.

0: اوبيراسيون سبيسيال في قصر معروف بالساحل. الا لوش في لافاريات دي بخوبو توصل حتى ل 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر معروف بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tu te sens mal, mon gars.

0: يوتيوب، في انستغرام، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف، ديما معك ام اف ام، الاذاعه الاكثر استماعا في ولايه المهديه.
1: ربما لا صوت له مع خليفه.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، الاربعاء 29 جويلية 2026، برنامج صوت من لا صوت له، صوت الارياف المنسيه في الولايات المهديه. انا خليفه الصويح، اليوم نتجه الى معتمديه هبيره البعيده عن المركز والتي تعاني من عدد مشاكل. تقع معتمديه هبيره على الهامش الغربي لولايه المهديه متواليه خلف مسافات تفصلها عن مركز القرار والخدمات، لتقف شاهدا حيا على ازمه الارياف المنسيه في الوسط الشرقي. تعاني عمادات هبيرة من عزلة جغرافية وتنموية مضاعفة، حيث يعاني المتسكنون تحت وطأة العطش الهيكلي وتواتر انقطاعات مياه الشرب، إلى جانب هشاشة البنية التحتية وضعف المرافق الأساسية من صحة وتعليم وفرص عمل. هذا التهميش المتراكم حول أرياف هبيرة إلى مناطق شح وفرص معطلة، مما يتطلب لفتة تنموية عاجلة تعيد الاعتبار لهبيرة الجميلة. اليوم معنا صوت نسائي شاب لنتعرف على آخر المستجدات في هبيرة. يشرفنا استقبال شهد المبروك. مرحبا شهد.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا بك، ناشطة مدنية وصحفية في المستقبل.
3: ميرسي بوكو. معكم شاهد المبروك من هبيرة، مقيمة في الجم. نشكر إذاعة المهدية وبرنامج صوت من لا صوت له اللي حال الباب لعبادة هبيرة الكل. هبيرة مركز حشاد القيقة الشاحنة الغربية والمحاجة الجنوبية والطوازة.
2: شاهد، ما هي آخر المستجدات في هبيرة؟
3: والله مشكلتنا، حبيت نحكي مشكلتنا الأولى والأخيرة هي الماء. احنا في 2026 ما

0: تواليت على طول قبل كورونا عرفت مكان في السيطة وهنا ما عرفت 12 شهر المجامع المائية فايزة مجمع الرقاقة والمحاسة شبكتها عمرها 30 سنة ومكسرة وضياع أكثر من 40%
1: ايه
0: طويبيا عامين بلا ماء ريضيحة وطنية طويبيا
1: ايه
0: عائلة عندها عامين بلا قطرة ماء يجي نهار وقص شهري
1: معنى يا شاهد مش معنى الحكاية بتاع 5 سوية 7 سوية 8 سوية هذه عائلات بلا ماء عندها عامين بلا ماء
0: 12 شهر نحكيه على 12 شهر يشل ساعة وقص 12 ساعة
1: واو متين بربي قص معناها متين يرجع مثلا يستنوا في الليلة
0: يقص 6 متاع الصباح يرجع كونش مصعبين وكذا متاع الليل
1: تفضلي في وسط المدينة هبيرة
0: في وسط هبيرة كيف كيف يقص عنده 4 و5 أيام في هبيرة ما مقصوص أبار الماء بابي حبيت نحكي على
1: يا شاهد بابي خلينا نتفاعل معاك ونتفاعل معاك من السادة المستمعين المواطنين شنو عاملين في تو مثلا الديار لهنا يجمعوا كميات كبيرة من الماء في هبيرة شنو عاملين مع أزمة هيكلية بالحق معناها أزمة معناها تدوم أشهر وأيام طويلة شو عاملين؟ مين يتزودوا بالماء؟ ألو؟ شاهد؟ بيه ألو؟ مزيد معنا شاهد شاهد مبروك؟ ألو؟ سمعز نعاودوا نتصلوا بشاهد الحقيقة باش نقراكم عديد المناطق في هبيرة تعاني معناها العطش حقيقة مشكل هيكلي في هبيرة خاصة انه عديد المناطق مثلا باش نعطيكم بعض الامثلة في تبعد شوية باش نتعرض مثلا للحسينات او نمرو 10 عديد المناطق مثلا هوتوكي في حتى في بعض الصفحات الاجتماعية ان شاء الله نجموا تحصلوا على شهد مرة اخرى نجمنا تحصلوا عليها سي معز شوف ثم في عديد المناطق همش نشوفكم مثلا في هي هبيرة كل تقريبا المقاس يكون مواطنين معناها حالة مزرية و

تحديد العمادات الأخرى. معز موجودة شاهد به. ننتقل للفقرة الثانية مع مواطن آخر تنجم تتصلوا بنا بالليل. لحظة احنا نطلبوا فيك يا شاهد, نحن نطلبوا فيك دونك هز علينا ما طلع نطلبوا فيك. اي به تعدوا الى الفقرة الثانية.

0: تبعثوكم في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك ام اف ام الاذاعه الاكثر استماعا في ولايه المهديه
1: مرحبا بكم في برنامج ذا صوت من لا صوت له، البرنامج الاكثر استماعا في ولايه المهديه وفي الساحل. انا خليفه السويع، اليوم نتعرض الى نداءات استغاثه من معتمديه منكوبه ولمعتمديه هبيره البعيده عن المركز، تقريبا 105 كيلومتر عن مركز الولايه، والتي تعاني من العطش والغياب التنميه وكذلك ضعف التغطيه، وهو ما ادى الى قطاع المكالمة. طبعا المهمات القذرة دائما تبدأ في ولاية المهدية، منذ عشرة سنين بدأ انقطاع الماء في أرياف ولاية المهدية، تم تجاهله من طرف الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والأرياف والمدن وكل مكونات السلطة والإدارة، حتى أصبح هذا المشكل هيكلي. معنا نعود من جديد مع شهد المبروك. مرحبا شهد.
2: السلام عليكم.
1: ان شاء الله ما يقطعش التغطيه، خاصه انه اصبحت ظاهره مزمنه في ارياف ولايه المهديه، يجب على المجتمعات الحضريه والمجتمع المدني انه وكذلك السلطات ان تعتني بهذه الاشكاليه التي طبعا تبدا في الارياف ثم تطفو كذلك في المدن. لو كان وصلت مع ازمه العطش في هبيره،
2: انا ديجا نكلم فيكم والماء مقصوص.
1: ايه
2: يا اذاعه المهدي، نحب نعلمكم اللي انا طوى نكلم فيكم. عندنا اربع وخمس ايام في هبيره مركز العمادات، لا شرب لا غسيل، هذه مش حياه.
1: ايه
2: موسم العطش ولا طول على طول العام.
1: إيه؟
2: قبل كنا نعطشوا، كان في الصيف طوالينا نعطشوا 12 شهر.
1: صحيح. ايه
2: المجامع المائيه سالفه، مجمع رقيق المحال شبكاتهم عمرهم أكثر من 30 سنة مكسرة وضيع أكثر من 40%. في عامين بلا ماء، فضيحة وطنية في الطوابية تبع لهبير، عائلات عندها عامين بلا قطرة ماء، يجي نهار وقص شهري يشروا في السترنات ب 80% دينار. المعتمدية كاملة بلا كار، عزلة تامة، 11000 ساكن في خمسة عمادات هبيرة، مازال حاشية دسقاقة الشحدة الغربية،
1: ايه
2: البحر الجنوبي، ما عندناش حتى حافلة تربطنا بالمهدي. اسكو معقول المريض يخرج أربعة متاع الصباح يلوج على الواج؟ هذه حقرة. نقل المدرسة يدمر، مهدي هبيرة ما عندنا كامل الأماء في ولاية المهدي. الباك اليوم ولا في المراتب الأخيرة. علاش؟ على خاطر ما فماش كيران تربط العمادات بالمهد.
1: ايه هي تقريبا عليها معناها تقريبا هبالة، هي منطقة معزولة معناها.
2: ايه الميل يقوم الخمسة متاع الصباح يستنى في ستور، يوصل دايخ بعد ساعة، يرجع تسعة متاع الليل في اللي يخمم في الكار مش في دروسه. الطرقات مكسرة والتنمية واقفة، مازال الشحدة ومنزل حشيد والمحارب اتقطعت، كي تصب شوية مطر نولي وجزيرة لا منطقة صناعية رغم الوعد في من 2018 لا مواطن فلاح يموت وزيتون يموت معاه بالعطش. مطالبنا واضحة، نطالبوا إرجاع الماء فورا اليوم قبل الغدو، حال المجامع وإلحاقها بالصناء، ثلاثة حافلات مدرسية، طار العمادات، خط حافلة هبيرة المهدية يوم خمسة، زيارات ميدانية لسيد الولي والعمادات.
1: انت شاهد تقريبا معناها من الاجيال الجديده او ما يسمى باللي حتى جينيراسيون معناها زاد جديده، بالنسبه لك انت ماذا يعني انقطاع هذا الماء ولا معناها ازمه هيكليه مستديمه في هبيره؟
2: الو
1: هي اسمع فيك اسمع فيك شاهد
2: سامحني
1: عاود باش السؤال هو كيفاش معناها انت تعيش الحاله نتاع انقطاع الماء في هبيره؟
2: احنا تقص بالاربع خمسه سوايع الماء. انا عندي برشا، انا مقيمه في الجم، روحت لهبيره. حاجه غراف، الماء ما يمشيش، يرجع الماء يرجع تراب اكحل
1: نص ساعة وقص أربعة وخمسة سوايع. نسيت كل الصورة الجهوية المحلية.
2: هبيرة ما عاد تتحمل تكون خزان أصوات انتخابية.
1: ممتاز. إيه؟
2: نحبوا حقنا في الماء قبل كل شيء، خاطر الماء هو الحياة. نطلب من السيد الوالي زيارة ميدانية للعمادات الكل مش المركز فقط،
1: واضح
2: بيسمع المواطنين مباشرة كيف ما صار آخر مرة ووعد بحلول. وشكرا لإذاعة المهدية اللي وصل صوتنا ومصار.
1: شكرا لك شاهد، نتمنى أنه يتم التفاعل مع مطالبك. سننتقل إلى فقرة ثالثة مع شهادة من مواطن آخر في إهبارة، انتظرونا حول موسم العطش والتهميش في إهبارة البعيدة عن المركز والمنسية.

0: مرحبا بكم في الفقرة الثالثة من برنامج صوت من صوت لهب، برنامج الأكثر استماعا في ولاية المهدية خلف الصويع، صوت الأرياف المنسية. اليوم نتجه إلى البارة البعيدة عن المركز والتي تعاني من التهميش والعطش. معنا شهادة من مواطن من عماد أهم عمادات بارة، مازل حشاد. مرحبا سي محمد حسين.
1: مرحبا
0: بك. به سي محمد، لو كنت عرفنا اولا بمازل حشاد.
1: مازل حشاد هي عماد ترجع بالنظر الى مواطن ديت هبارة، وهي تقع في تقاطع تقريب اربع اتجاهات كبرى، وين شمال غرب سيدي بوزيد و جنوب ساقس، وفي اتجاه سوسر تاع حشرقه والمهدية. وهي تقريبا عبادة فتية، عبادة نشطة، عبادة فيها يعني حركة اقتصادية كبيرة، لكن للأسف تخونها التنمية دائما وتدخل السلطة في تطويرها.
0: تقريبا عدد السكان لو سمحت؟
1: والله ما عرفش، كنا تقريبا كنا في حدود 10,000 ساكن بالنسبه لعبد الحشاد.
0: اهم الدوائر الموجوده فيها، خاطر انا البرنامج نتاعي نحب نذكر اسماء الدوائر حتى نبرزوا الجانب
1: الدوائر
0: القرى الصغيره في مازل في العماد.
1: في مازل حشاد هي عباده فيها يعني هم الاغلبيه في شكل عروش نقول احنا.
0: اللي هما
1: فيهم يعني لقب اللحي، وفيها الدبشه، فيها العابد، قباده، هذا هم اللي تابعين معنا البيت، تابعين عباده مازل حشاد.
0: ما هي أهم المستجدات وما هو الحدث الذي هيمن على وفرض روحه بصفة شرعية في مازل حشاد هذا الصيف؟ أكيد العطش.
1: هي العطش مش خاص بمازل حشاد، بالعكس مازل حشاد ممكن محظوظة شوية، يعني كانت ساعات يكون الماء متوفر ساعات ينقطع، لكن مشكلة الماء موجود في كامل منطقة هبارة كمواطن هي كامل عباداتها لازم نقولوا للحد الآن. لحد الآن مثلا دوار ولاد حسين اللي انتمي له أنا تقريبا أكثر من 20 يوم الماء قص علينا، حتى ولا نجيبه في الماء
0: 20 يوم بالنسبة. 24 ساعة
1: أكثر من 20 يوم. صراحة أنا المداخلة بتاعي وشكرا على المنبر أمثام ما هيش توصيل صوت. فعلا احنا صوت من لا صوت له، ما عندناش حتى صوت يسمعنا إلا صوت الإذاعة. صراحة أنا المداخلة بتاعي نحبها احتجاج ضد والي المهدي والسلطة الجهوية، لأن بصراحة يصنفون معتمدية هبارة يعني معتمدية من درجة رابعة أو خامسة. ونعطيك معطيات، مش كلام نتاع انفعال، نعطيك معطيات.
0: تفضلي.
1: إذا كان عندي متسع الوقت.
0: تفضلي.
1: مثلا نعطيك المخطط الخامس اللي هو من 2026 حتى 2030، قيمة المشاريع والاستثمارات 3600 مليار. تقريبا 1076 مشروع. هذه المشاريع تقف في السويسي، وكأن ولاية المهدية توقف في السويسي، ما تقفش لشربان لهبارة لولاد الشام. بعض المشاريع المحتشمة في شربان، أنا هبارة من 3600 مليار ولا مليم يهمها هي.
0: كيفاش معناها؟ معناها هبارة خرجت خلية الوفاض من
1: بالضبط، هذا مش من عندي.
0: عندك معطيات رسمية؟ عندك
1: معطيات رسمية فعلا، المعطيات الرسمية نعطيكم حتى المصدر اللي تقلو، هذا المداولات اللي تمت في آخر المشاريع.
0: المصدر بربي، المصدر اللي استقيت منه معلومتك يا صديقي.
1: هو موجود توكيل هبتو في صفحة هبارة، وهو تمت المصادقة عليها رسميا. نجمع لأن نبعثولك حتى كان معك.
0: معناها هبارة معناها ما خذيت حتى شيء في المخطط الجاي.
1: وهذا
0: ما تمت برمجت حتى مشروع.
1: حتى مشروع. المشاريع توفى في السويسي. تحبس في السويسي. وهذا انا بصراحه انا اعتبره ممنهج حتى من السلطه الجهويه. احنا مشكلتنا مش كان برك تجاوزناها مشكله الماء ولا مش 100% ولا كل عام على العام الجديد. مشكلتنا النقد. يعني قلت لك انا اذا كان عندي متسابق لقطه انا
0: نتكلم نركزوا على ركزوا على الماء. خاطر شوف تو كلمك مثلا يخص معنا في المدن والضواحي معنا حتى يقص 10 سوايع 8 سوايع معنا معناها الناس تقلق. هذا نحكوا على نحكوا على دوار الحسينات مازل حشاد 20 يوم من ما مقطوع
1: اكثر من 20 يوم. انا موجود لهنا في بحث الوالد اني مستقر في سيدي وعلي لكن من جهه الصيف عندي اكثر من 21 يوم ولا 20 يوم مي مخصوص بشان نسكن راه مش مخصوص كان في المنطقه كامله. في انا اليوم كلمت الناس الكل في المعتمديه قالوا لي قص علينا 4 ايام 5 ايام 20 يوم شهر شهرين
0: كيف عندكش اسماء بربي المناطق اللي قص عليها 20 يوم
1: موجوده مثلا حتى في المعتمديه المركز المعتمدية قص عليها الماء. الشحدة الغربية قص عليها الماء. الرقيقة ومرافق الكل العمادات كل التابعة ترجع بنظر المعتمدية الكبيرة. ما فهمتش انا علاش الصناد والى الجمعية. احنا مشكلتنا عندنا جمعية وتكلمت معك قبل في البرنامج
0: قبل بالله. خلينا سي محمد حسين انت تفاعل معك. ثم مناطق مثلا مثلا وقع فيها ومعناها وقع فيها عملية تدخل حتى من الجيش الوطني. مثلا نعطيك مثال نحن نحب نثمن وذلك مثلا في القدارات سيدي بوهلال السويسي الجيش أمس دخل وبصهاري جماع وتم تزويد منطقة القدارات. ما هو نصيب مع عمادة تبارك
1: التدخل هذا صفة التدخل بالنسبة للوطن تجيبان وأنا مسؤول عما أقول
0: مثل مش حتى تدخل
1: التدخل بالنسبة للجهات المسألة العسكرية كما قلت لك ما عندنا حتى تدخل ولا مسؤول كلمنا عندكم ما ولا ما عندكمش رغم الأصوات تتوالى يومين. ما فهمتش علاش سلطت علاش يتعاملوا معنا بالطريقة دي كما فهمناش. احنا ماشيين الى تصعيد مش بالخطاب لكن مش نمشوا لتصعيد اقوى حتى نلفت نظر سلطت ويلقون حل في الماء.
0: ورغم نحكيوا على معنا سي محمد حسين حسب شهادتك انت على اكثر من 20 يوم
1: 20 يوم في دارنا. نحكي لك على دارنا والحي بتاعنا ودورنا كامل اكثر من 40 ولا
0: 50 اللي هو دوار الحسينات مثل حشد
1: احنا نجيبه في الماء بالسيتيرن بالتراكتور بيجي في الماء بالتراكتور وسبالة مسكرة بعدنا
0: كمش برب السيتيرن بتاع الماء
1: تقوم ب 40 دينار
0: 40 دينار
1: يعني رجعنا للأمور التقليدية بتاع قبل. بالله حاجة أخرى مش مهمة حتى في النقل يعني تلندتنا السنوات النهائية السنة في البكالوريا في إدارة أثرت نتائجهم رغم أنه الكفاءات الكبيرة ومن خيرة الأساتذة اللي درسوا في معهد هبيرة لكن نتائج خانتها النقل. بالله في السفاح مش نقول لك على حاجة
0: تفضل
1: السنة تلندة تفتحهم الشركة نتاع النقل قصت لهم الشركات لكن كار مش متوفرة. هذا ايش يسمى هذا ايش يسمى خيانة هذه. كلام ذا يوصل للأساتذة التسعة ونص يقروا ثمانية يوصلوا التسعة ونص والعشرة والأستاذ شو مش يعمل يترسيل ويعاود الدرس من جديد وهذا كله إناسي معناته كله مش ينقص من جودة التعليم تاعهم وهذا أثر على نتائج في آخر السنة. كانت نتائجها متأثرة بالناحية هذه برك رغم سيرة الأساتذة اللي عندنا وبن فيهم دكاترة أصلا. ما فهمتش هدير علاش يعني مستهدف بالطريقة هذه. فهمتش أنا الكون حل نحبه حل جذري بالسلطات الجهوية عشان السلطات المحلية ما عادش نجمو نلتجولها لأن ما لقيناش الحل. وتدخلت معك عاملون في نفس اليوم في نفس الدار العام ومثلا قطع لنا مش معقول حتى التمييز الإيجابي هذا تمييز سلبي مش تمييز إيجابي. هي خاطر هي معتمدية تبعد على مركز الولاية 100 كيلومتر نهمشوها ما فهمتش انا تحبوا تفصلوها افصلوها فيها تولي تابعة ولاية اخرى مع السبعة مهدية اذا كان يعني كما قلت تتعبكم في المشاريع. يعني نتكلم من الصورات الجهوية وماذا بينا السيد الوالي صوتنا يوصل باش يجي لهبارة ونحكوا له المشاكل بتاعنا باش يكون هو عاملي التدخل بتاعه يكون افكاس معناتها مش يعني
0: واتصلتوا بالسلطات المحليه علمتوها بوضعيه انقطاع تواتر القطاع المال لمده معناها 20 يوم 24 ساعه 24 ساعه في دواركم
1: 24 يوم راه ما يرجعش حتى ساعه كي يقول 24 ساعه راهي مسكره مش مرات يرجع لنا ساعه ويرجع لا لا 24 يوم مسكر معناتها ولا نهار اصلا احنا الـ الـ الـ الـ الـ الوسائل التقليديه بتاعنا فاسقيات المازل فروا كما عبيناهم وصلنا نخرجوا في يمين مسخ معناتها من كثر الاستنزاف بتاع المين بتاعنا ولا لعنا الفاك السخان هذيك اللي نجمون ندوشوا اللي نجمون نقوموا بواجبنا معناتها حتى الحيوانات بتاعنا يعني ما نجمش كيفاش نعملوا لهم احنا حاجه برك طبق علينا ومرعين السيارات هو التيار الكهربائي لامور تقنيه نحوها حتى احنا الضغط كبير مشكله اللي يقص شوي ويرجع من
0: اللي تتفاعل معها ما تتعامل معها
1: هو بالضبط
0: ذكرني بالمنطقه بالله ايه
1: منطقتنا احنا
0: ايه اللي قص عليه 20 يوم
1: هذه هي منطقه الحسينات الدوار الحسينات تابع عباده تهبيره هو المحل لكن اقرب منطقه هي منطقه الحسينات
0: والمعدات تهبيره ولا المناطق الاخرين قلت لي 4-5 ايام حتى مركز المعتمديه هبيره
1: يوم 20 يوم تختلف المده من ولكن يرجع لهم شويه ويقص كيما الشحن الغربيه يرجع ساعه ساعتين ويقص معناتها ما ينجموش حتى وساعات حتى يرجعوا في الليل الناس راقده هم يرجعوا الماء كيفاش مش الناس مش تاخذ كميات على الاقل احتياجاتها من الماء ما فهمناش احنا كيفاش يتعاملوا مع المشكله هذه ما فهمناهمش يعني توارد الحكايه توارد ياسر مش مشكله تقنيه مش مشكله موارد ما فهمناش حبوا مسؤول جهوي وعلى راس الوالي يفسر لنا المشكله هذه ويتدخل هو مثل المشكله هذه مش معقول خاطر هيك
0: نسيتك الصورة المحليه والصورة الجهويه
1: لا الصورة المحليه ما عادش نجموا نمشوا لهم خاطر ما بيدون جدول
0: انتم اتصلتوا بهم سي محمد حسين اتصلتوا بال
1: اتصلنا من عملوا احنا اتصلنا وخرجوا وجابوا مسؤولين من الصونات بتاع شربان وخرجوا وجابوا الفانات والفان هذه والفان هذيك دخلونا منا خرجنا منا ما لقينا حتى حل صراحه لازم يكون حل مسؤول جهوي يكون حاسم في المساله هذه
0: واضح هذا نداء استغاثة من دوار الحسينات هبارة مزرعة حشاد عندهم 20 يوم الماء مخصوص عليهم بصفة دورية معناها مش حتى يرجع لهم الماء هكا ولا ليه؟
1: بالضبط
0: واضح شكرا لك سي محمد شهادتك وصلت صوتك وصل ان شاء الله يتم التفاعل بإيجابية مع متعبكم خاصة انه معناها مطلب بسيط القوا لنا حل في الماء وطالبين معناها قابلين حتى معناها انه يرجع حتى ساعه ولا ساعتين.
1: حتى تجيبها دوريه مش حتى تجيبها دوريه قابلين احنا مش كونتينيو
0: معناها ضروري معناها. سي معناها اقصد كيفاش معناها الناس معناها وصلت في 2026 معناها حتى يطالبوا انه يرجعوا لهم الماء ساعه ساعتين ولا سواء.
1: بالحق وهذه فوارق حتى بين الناس بين المواطنين بين الجهات ناس متواصل عندها الماء وناس عايشين يوم جد يعني حتى من باب العدالة لا يجوز معك بصراحة صورت مقفرة في الشيء هذي
0: شكرا
1: الحل عند الصورت مش عندنا احنا مطالبين باش ندفعوا معلوم الفاتورات الفواتير بتاع الماء ما عندناش مشكلة في تقنية ولا الماء وما مش موجود هذاك من مهام السلطة يعني من واجبنا ومن حقوقنا كما هي من واجبها ومن حقها
0: واضح شكرا لك سي محمد حسين ان شاء الله يكون صوتك وصل وصوت هبارة مع تحيات خليفة السويح

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
1: سيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي نلوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
2: Retour du programme sur votre radio FM. اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا نص النهار على MFM.
3: سوف نلتقي.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث والفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. Et

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي نوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروبه على تاثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا ماذا ساعة على مفهوم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية عوض وامدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ملابش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 920 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيت، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: توا مودي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

خد حياتي خد حنين عمري ايامي وسنيني بس اضحكي يا حبيبي.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا مالي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
3: توا الأربعة متاع العشية على مثل du programme sur votre radio MF.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

يا يا يا غربنا دمع السيوتغا شه قال ترف لسان وناسي لك كتب ذنوب وبشقا قلبي اللي يبغى قلبي اللي يبغى عدى دقاتي الكلاتك حدا كيف يحبك في خيالي نحسن بخيالي.

0: Active FM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
0: توا الخمسه متاع العشيه على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويليا ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى ل 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تاتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: Retour du programme sur votre radio MFM.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: Active FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر معارض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

شبكة ميوزيكونت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف راديو

Sorrisa.

0: أسمع الموجة.
1: استسترون والدنيا ايه غير حبة حاجات.

اديها كلمة حلوة تديلك حنان. ده اللي يدلعها يبقى في عينها باشا بيه ولا ايه ولا ايه. خليك صريح معاك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

to make you go.

ميوزيك على صفحه رسميه في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

توا العشرة متاع الليل على مثال. Afraid of the big white world, she grew up with an

55 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اما فهم اتنعوش اتنعوش.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Thank you.

coming home.